وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك

سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه.

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام ليعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام فبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي يا ربي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العلي العظيم وبحمده دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الكبير والحمد لله الكثير وسبحان الله بكرا وأصيلا لا إله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات وتابع بيننا وبين الخيرات رب اغفر وارحم انت خير راحم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم استر أمت سيدنا محمد اللهم اجبر أمت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم استر أمت سيدنا محمد اللهم اجبر أمت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم استر أمت سيدنا محمد اللهم اجبر أمت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم استر أمت سيدنا محمد اللهم اجبر أمت سيدنا محمد اللهم أصلح أمت سيدنا محمد اللهم فرج عن أمت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت عليك النشور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بحق الفاتحة والسر الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا من عباده ويغفر ويرحم ويا دافع عن البلاء يا الله ويا دافع عن البلاء يا رحمن ويا دافع عن يا رحيم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء الفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشادد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على ما تشاء قدير ارحمنا يا الله يا رب الراحمين ارحمنا يا الله يا رب الراحمين ارحمنا يا الله يا رب الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السامع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين الحمد لله.

الله العالمين. صلى الله للمؤمنين والمؤمنات، صلى الله للمؤمنين والمؤمنات، صلى الله للمؤمنين والمؤمنات، صلى الله للمؤمنين والمؤمنات، صلى الله للمؤمنين والمؤمنات، صلى الله للمؤمنين والمؤمنات، صلى الله للمؤمنين والمؤمنات، صلى الله للمؤمنين والمؤمنات، صلى الله للمؤمنين والمؤمنات، صلى الله للمؤمنين والمؤمنات، صلى الله للمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة.